0: سنتر هلو ترينيا 267 هيفي 11380 شيفت يلسي ترينيا 2 ترينيا
1: 267 ماجر
2: Montreal, Alaska, 15013, that's close to the front. West 15013, Central Roger, no complaint on my side.

0: ريال جود دي اتحاد 4 روميو ليما هيفي من تيسلا كبل 380
1: اتحاد 4 روميو ليما هيفي ماشي على سانا ادراسيو
0: فنون